0: كيم تولا جيتك دي يا ولينك اخن فيف تخمنيتا ان عندك كما ينيرك ولينك اس كي اف ام تم تجيتك دي امتا بروخرام يان هيكيا وان مرساني ايوا كي افاسيك ولينك تم تجيك ساتي قوتا سانكي كليك لك بروخرام اجي سيكا من نوميكا كامي اريفرتين مويو جيتك دي كي ماريت سمبرخو تكيم تولا دي بيتك دي يا وها تبيري تم تجيك سان نومي ان هيا كوي داموي كي اس كي اف ام
1: Hi, Coco Berenaha, Nuishi could do it at Amsa, Atamia Tencha Karahaya, the Heritwa, the Teo Jaws in Morsani, the Key to Air, Origic Ike Arma go to Sherma, Cham, Robert and Moyo, the T. Marat Sperahu, Kiki Havana Ham, Manda Hangi Kamatiki, a jar in the Amno Toki, the Morsani Kagwe, Joakara Atahana, the way it is Amno Te Ukedambori at the Kiki Sam.

اكس كا اف ام كوا ولنغو يبنغو متنو كتشو او نغو برخرم كوي ساوزي سي كا كي رادو كي كوياتو كا كاي سي بنغو كوي كاي كوا رادو كي نمرو يا وني تن سيفا بن نخا اف ام او متتو كوي او نغو ولنغ جيتا ان كوي ساوزي سي كا كي ا ولنغو كونغا كي كوياتو كا كاي سي بنغو كوي كاي كوا رادو كي نمرو يا وني تن سيفا بن نخا اف ام ام تتو كوي او نغو ولنغ جيتا ان كوي سان جيبا كا كي ا برخم نغو كونغا كي كوي تو كا كاي سي بنغو كوي سي دكي كا او ولنغ نغو ديم تن شونغ با ان كوي سا كوي سي كان كو كا كي رادو كوي سي دكي ولا تن كوي نغو تمو كوي او كوي سي دكي تو كوي او نغو برخم نغو ان كوي سا كوي سي سي كان كو كا كي رادو كوي نغو دكي ولا ما جيتا تن كوي نغو تمو كوي كوي ادي كو برخم نغو تو كوي نغو ولا ان كوي سان جيما كا كي ريستا كي ولنغ نغو كونغا كوي سيدي متل شو نو ولا كي بروخم نو نتو تو نو ولا نقول سان تيما تا كي ريس تها كي ولا نو كونها كوي سيدي متل شو نو ولا كي مهم بباسو تندو تو نو ولا